0: الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
1: الله

0: تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد الله يا من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: أنا بخير وعلى شوفتك والهان.

0: لما طل من الشباك بيندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما طل من الشباك بيندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شو جاب بيناديني Come on baby بيلاقيني حلو شو جاب بيناديني Come on baby إيه لدو
1: Come on here
0: Vieni qui
1: Vieni qui
0: Oui oui oui
1: No no no
0: oh.

0: لابي مركب هيك بالشيري مون امور اي دونت لايك بجيبني في لابي مركب هيك بيلاقيني هالو شوغا بيناديني كوم اون بيبي بيلاقيني هالو شوغا بيناديني كوم اون بيبي جوبوزيم اي لاف يو
1: اي لاف يو
0: زغبو
1: زغبو
0: وي وي وي
1: نو نو نو

للعن ابى الثوب الرب نبى الخياط القصور للعن ابى الثوب الرب نبى الخياط القصور الجسم كله مبين والصدر طالع منصور الجسم كله مبين والصدر طالع منصور

0: وجهي يرزقنا من هن وضعي تعبان.
1: اه يا ابو علي يا ابو علي يا ابو علي، ادي يا دعور، يلا يا دعور.

0: داعور هدي
1: داعور تحية أحلى 500 على رأس إخوان العريس على رأسي الخلاب وعبده تحية لحي كل الحضور كل الموجودين كل العشائر الخلاب الصبح وضيوفه على رأسي الشيخ إبراهيم ومتعب الله بيت الفحل غنايم عرب إكراد تركمان من أي مكان كان الله حيكم جميعا محبة بالعريس هادي محبة بوادي العريس الله يرحمه بتراب الغالية على رأسي ضيوفه قبل فوز على رأسي بيت العلي تحية لحي كل الحضور أحلى 500 على رأسي عبد الوحيد قبل فوز كل الحضور يلا يا داعور يلا
2: ولنهدج مثل الشمامة للشموشن حلف لمصل برطم تا يطلع دم

رفرف طول الحبر ونهد شفتو انا ابويا الخطفني لجلك عفتو شقور انا من شاف الزفت لفتو سليمان ها ها يا ول شقور انا من شاف الزفت لفتو يا ول

هلا والله، صباح النور، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله طيبين. معاكم Moving Still، وأنا حكون معاكم ساعتين. معلش يا جماعة، هذا الميكس مسجل وما هو مباشر. الشو حيكون مباشر على راديو الحارة ودبلن ديجيتال راديو، وحيكون على ساوند كلاود في خلال كم يوم. يلا إن شاء الله أغاني اليوم يعجبكم. Hello everyone, it's Moving Still here, in which for the next 2 hours, the show is live streaming on here and on Dublin Digital Radio, so just a quick hello to everybody. Unfortunately, I couldn't do the show live, so this is a pre-record, but if you're looking for IDs, hit me up on my Instagram, moving0still, or you can comment on the mix once it's up on SoundCloud, which should be in a few days. Yeah.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا الراديو،
2: عم تسمعوا راديو الحارة،
3: تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة، تسمعوا راديو الحارة.